0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: استقبل البابا لون 14 اليوم الخميس الثالث من أيلول سبتمبر أعضاء مجلس الأساقفة اللاتين في المناطق العربية، وبدأ الأب الأقدس حديثه إليهم معربا عن سعادته لاستقبالهم، مضيفا أنه يريد من خلالهم توجيه التحية إلى الكهنة والمرسلين وجميع مؤمني جماعاتهم. ووصل البابا قائلا لضيوفه إن مجلسهم يشمل كنائس متواجدة في منطقة كبيرة ومتشعبة وتعمل في أطر غالبا ما يطبعها توتر سياسي واجتماعي وديني. وقد عرفت كنائسكم شهادة الاستشهاد، قال البابا، وذكر بالراهبة الأخت ليونيلا زغورباتي وبمرسلات المحبة اللواتي قتلن في اليمن بينما كنا يخدمن الأشخاص الأكثر ضعفا. كما وذكر الأب الأقدس بالكثير من الكهنة والرهبان والراهبات والمؤمنين الذين بذلوا حياتهم في العراق وسوريا ومناطق أخرى طبعها العنف. ووصل البابا لون 14 أن أسماء هؤلاء الأشخاص قد لا تكون معروفة للعالم، لكنها معروفة جدا عند الله، وتظل أمانتهم للإنجيل نورا لجماعاتكم ودعوة إلى عدم السقوط في الخوف والاستسلام، قال قدسته. وتبع البابا قائلا للحضور إنه عندما تصبح جماعاتهم أكثر هشاشة ومع اضطرار الكثير من العائلات إلى الهجرة تصبح خدمتهم أكثر ضرورة، ودعا ضيوفه هنا إلى أن يكونوا رعاة قريبين من شعبهم قادرين على مشاركته الجراح وعلى الإصغاء والدعم والتعزية، وذلك كي يصبح مرئيا من خلال حضورهم قرب الله. دعا البابا لون 14 أعضاء مجلس الأساقفة بعد ذلك إلى عدم الخوف من صغرهم، مضيفا أن خصوبة الكنيسة لا تقاس بالأعداد والبناء أو الموارد بل بالأمانة للإنجيل. ووصل قداسته أن جماعة صغيرة يمكنها في حال كانت متجذرة في المسيح أن تكون حضورا ثمينا، لا لأنها تسعى إلى السلطة بل تخدم، لا لأنها تفرض ذاتها بل تشهد، لا لأنها تجيب على العنف بالعنف بل تواجه القوة بالمحبة. إن جماعاتكم تظهر أنه في مجتمعات تطبعها النزاعات والانقسامات من الممكن العيش والخدمة والرجاء معا، قال البابا للحضور، وأضاف أنهم من خلال الرعاية والمدارس والمستشفيات وأعمال المحبة يجعلون الإنجيل ملموسا باستقبال من هم في عوز والإصغاء إليهم ومساعدتهم. وأكد الأب الأقدس ضرورة دعم الأساقفة بشكل خاص للجمعيات الرهبانية التي تواصل بسخاء البقاء إلى جانب الفقراء ومن هم أكثر هشاشة. هذا وشدد البابا لون 14 في كلمته إلى الحضور على ضرورة ألا ينسوا أبدا جوهر رسالة الكنيسة، إعلان الإنجيل، الصلاة، الأسرار والتنشئة المسيحية. وأضاف أن كنيسة قادرة على الخدمة يجب أن تكون قبل كل شيء كنيسة تصلي، تصغي إلى الكلمة وتعيش بالأسرار. ثم دعا قداسة البابا الأساقفة اللاتين إلى الاهتمام بشكل خاص بالعائلات والشباب، وأكد في هذا السياق على ضرورة أن تظل العائلات بدعم من الجماعة ورغم المصاعب وعدم اليقين المكان الأول الذي يتم فيه تلقي الإيمان ونقله. وفي حديثه عن الشباب قال الأب الأقدس أن من الضروري لهم في تأرجحهم بين التطلعات الكبيرة والمستقبل غير الأكيد أن يجدوا في الكنيسة بيتا يستقبلهم ويصغي إليهم ويساعدهم على إدراك قيمة حياتهم. ووصل قداسته مشيرا من جهة أخرى إلى ضرورة أن يرافق التعليم المسيحي الأطفال والشباب والكبار نحو لقاء حي مع المسيح، وذلك كي يعرف الإيمان ويعاش وينقل من جيل إلى آخر. ووصل البابا لون الرابع عشر داعيا إلى الاهتمام أيضا بالمهاجرين كثيري العدد في دول الخليج، والذين يعيش الكثير منهم بعيدا عن عائلاتهم ويعانون من الوحدة، وأضاف: فلتكن جماعاتكم بيوتا لا يشعر فيها أحد بأنه غريب. ثم دعا إلى الدفاع عن كرامة كل شخص واعتبار كل مهاجر أو مهاجرة أخا أو أختا، فتصبح المحبة هكذا شهادة للإنجيل ومدرسة للأخوة. ومن النقاط الأخرى التي تطرق إليها قداسة البابا حماية وتعزيز الشركة بين الكنائس والطقوس المختلفة، وأكد أن تنوع التقاليد المسيحية هو غنى يجب أن يعاش في الوحدة، ومن هذه الشركة يولد حوار صادق مع الجماعات المسيحية الأخرى ومع المسلمين ومع التقاليد الدينية الأخرى. وأضاف الأب الأقدس هنا أن الحوار لا يعني التخلي عن الهوية، بل عيشها بلا خوف من اللقاء. وحيثما تزرع الحرب عدم الثقة، يمكن لأي لفتة تقدير وتعاون واحترام أن تكون خطوة نحو المصالحة والسلام. وتبع البابا لون الرابع عشر قائلا لضيوفه إن رسالتهم ليست مجرد الحفاظ على حضور مسيحي، بل أن يجعلوا المسيح حاضرا، أي إعلانه في الكلمة والاحتفال به في الأسرار ولقاؤه في الصلاة والتعرف عليه في الفقراء والمعانين والمهاجرين وفي كل شخص تتولون رعايته، قال قدسته. تحدث الأب الأقدس إلى الحضور أيضا عن أنه لا يطلب منهم أن يحلوا جميع مشاكل مناطقهم، بل هم مدعوون إلى أن يكونوا أمناء للإنجيل وللشعب الذي أوكل إليهم. وحث البابا ضيوفه على عدم البحث عن النجاح والتقدير، بل ابحثوا عن الأمانة، قال قدسته، وأضاف: كونوا صوت الحق والعدل والسلام، أشخاص صلاة، رعاة قريبين من الناس، صانعي مصالحة وشهودا للرحمة. دعا البابا لون الرابع عشر من جهة أخرى إلى عدم الخوف من الزرع مع عدم رؤية الثمار على الفور، فالزرع لكم، أما النمو فهو لله. وأضاف قدسته أن ما من فعل يتم القيام به باسم المسيح هو غير مفيد، فالصلاة أو كلمة معزية، عائلة ترافق، طفل يربى على الإيمان، أو فقير يستقبل، كلها بذور مستقبل جديد. وفي ختام كلمته إلى أعضاء مجلس الأساقف اللاتين في المناطق العربية، دعاهم قداسة البابا إلى مواصلة السير بثقة، وأكد لهم أنهم ليسوا بمفردهم، فالكنيسة الجامعة تنظر إلى جماعاتهم بمحبة، وترى في مثابرتهم وفي الإيمان المعاش في المحن وفي الشجاعة في الخدمة شهادة ثمينة للكنيسة كلها. ثم أوكل البابا لون الرابع عشر الحضور وكنائسهم وشعوب مناطقهم إلى حماية مريم العذراء أم الكنيسة وسلطانة السلام، وتضرع كي ترافق العذراء العائلات والشباب والمهاجرين والمرضى والفقراء، وتعضد من يعاني، وتنير من لديهم مسؤوليات سياسية واجتماعية، كي يسعوا إلى الخير العام ويفتحوا ضروب مصالحة. واستمطر الأب الأقدس في الختام على جميع المؤمنين الموكلين إلى ضيوفه وافر بركات الرب، سائلا الله أن يحرس ضيوفه في الإيمان ويجعلهم مثابرين في الرجاء وأسخياء في المحبة، وليهب جماعاتهم وكل شعوب مناطقهم عطية السلام الثمينة.
2: استقبل قداسة البابا لون الرابع عشر ظهر اليوم الخميس في القصر الرسولي بالفاتيكان إكليريكيي الإكليريكية الإقليمية الحبرية بيوس الحادي عشر في مولفيتا والإكليريكية الأسقفية في أفيرسا. وللمناسبة وجه الأب الأقدس كلمة رحب بها بضيوفه وقال: أيها الإخوة الأعزاء في الأسقفية، أيها الكهنة والإكليريكيون وأفراد العائلات، أشكركم أولا من صميم القلب على حضوركم هنا اليوم. أنتم تأتون من طريقين مختلفين ومن أرضين مختلفتين، لكن بيتيكم يحتفلان هذا العام معا بذكرى سنوية. ففي مولفيتا تحيون الذكرى المئوية الأولى للمقر الجديد الذي أراده البابا بيوس الحادي عشر، والذي تحمل إكليريتكم اسمه، بينما تحتفلون في أفيرسا بالذكرى المئوية الثالثة لافتتاح المقر الحالي. وإذ ألتقي بكم أود أن أشدد على بعد من أبعاد مسيرتكم في التنشئة، ألا وهو علاقتكم بالذي دعاكم. فالدراسة والانضباط ومراحل المسيرة هي عناصر مهمة ينبغي أن نضعها نصب أعيننا، لكنها لا تكون ذات قيمة إلا إذا كانت متجذرة في العلاقة مع الله. تابع الأب الأقدس يقول، يروي القديس مرقس في إنجيله أن يسوع صعد إلى الجبل ودعا الذين أرادهم هو فأقبلوا إليه، فأقام منهم 12 لكي يصحبوه فيرسلهم يبشرون. في هذه الكلمات القليلة نجد كل شيء، فإذا توقفنا عند هذه الفقرة القصيرة يمكننا أن نلمح فيها خلاصة رائعة لاختبار كل مدعو وكل من يرغب في التعمق في حقيقة دعوته. هناك الجبل الذي ينبغي صعوده حيث نبلغ المسيح، والأهم من ذلك حيث نبقى معه. هذا هو جوهر خبرة الإكليريكية كلها، أن نتعلم أن نكون مع المعلم الرب يسوع. أضاف الحبر الأعظم يقول، وينقل الإنجيلي أن الرب دعا الذين أرادهم، فيبرز منذ البداية حرية الله التي تنبع منها كل دعوة. لا توجد هنا مباراة ولا ترتيب للمراتب، ولا يقال إنه اختار الأفضل، بل اختار الذين أرادهم. وفي عالم يكد كثيرا للاحتفاء بتحقيق الإنسان لذاته، من المهم حقا أن نؤكد أن لا أحد منكم ولا أحد منا موجود هنا لأنه استحق ذلك، بل فقط بفضل اختيار حر من الله الآب، وهو علامة وعربون لمحبة مجانية تسبقنا دائما ولا تخيب أبدا. تابع الأب الأقدس يقول، أيها الإكليريكيون الأعزاء، إن وجودكم في الإكليريكية هو علامة رجاء للكنيسة بأسرها، وليس رجاء قائما على تفاؤل غامض، بل على اليقين بأن الرب يدعو دائما في كل عصر من عصور التاريخ وفي كل مكان. وإذ أنظر إلى كل واحد منكم أتأمل عظمة الله الذي لا يمل أبدا من أن يهمس في قلوب الشباب بجمال بذل الحياة من أجله ومن أجل الكنيسة. كل دعوة تولد من حوار حميم مع الله يغذى في الصمت والصلاة، ويحدث غالبا رغم ضجيج العالم الذي يكون أحيانا مدويا، وهناك يحسم كل شيء. ولكي يحدث هذا الحوار ينبغي أن نتعلم أن نكون معه. ولديكم أمثلة كثيرة، لكنني أعتقد أن المكرم الأسقف دون تونينو بيلو يظهر لكم جميعا بوضوح خاص ما معنى أن يكون المرء كاهنا وأسقفا، ليس بالكلمات بل في كل تصرف وفي كل قرار، وأن يشهد لذلك حتى النهاية. أضاف الحبر الأعظم يقول، لذلك تبقى فترة الإكليريكية ضرورية اليوم كما كانت بالأمس، لا بل ربما أكثر. ففي عالم يستعجل كل شيء وينظر بريبة إلى كل توقف طويل، قد يظن البعض أنها ترف أو مؤسسة تجاوزها الزمن، لكن الأمر ليس كذلك. فبالضبط لأن زمننا سريع وصاخب، نحن بحاجة إلى مكان وإلى مرحلة من الحياة نتعلم فيها أن نتوقف وأن نميز وأن نسمح لأنفسنا بأن نتكون من دون اختصارات. فالإكليريكية ليست تأجيلا للرسالة، بل هي شرطها، ولا ينبغي الاستهانة بها. فبعد أن نكون قد سمعنا صوت الرب، ينبغي أن نصل إليه ونصعد الجبل. وهذا قد يكون شاقا أحيانا لأننا نصعد سيرا على الأقدام، وفي بعض اللحظات يضيق نفسنا من دون أن نرى القمة بعد. تابع الأب الأقدس يقول، غير أن تعب الحياة الروحية تعضده روعة الأخوة وتقاسم الرسالة. فعلى الجبل في الواقع يسوع لا يدعو رجلا واحدا، بل يدعو 12، تختلف شخصياتهم اختلافا كبيرا، بل قد تبدو أحيانا غير متوقعة في نظرنا. يجمعهم الرب ويبقي كل واحد منهم إلى جانبه لكي يتعلموا أن الكنيسة تعاش معا، فهي ليست ملكا لأحد منا، ونحن جميعا مدعوون إلى محبتها وخدمتها كجسد واحد. أضاف الحبر الأعظم يقول، وأنتم الذين تأتون من مولفتا تختبرون ذلك بصورة خاصة، لأن الشركة بين كنائس بوليا في الإكليريكية الإقليمية ليست مجرد مثال أو مثل أعلى، بل صداقة ملموسة تنشأ خلال هذه السنوات وسترافقكم ككهنة طوال حياتكم. فكما أنه لا يوجد راع بمفرده، كذلك لا يستطيع الإكليريكي أن يتصور مسيرة خاصة به مع الرب، بل عليه دائما أن يشعر بجمال الوساطة الكنسية ويختبره. لذلك ينبغي على الإكليريكية قبل أن تكون مكانا لاكتساب المعلومات أن تكون مدرسة للمشاعر، وإليكم أيها المنشئون الأعزاء أطلب أن تكون المعلمين الأوائل لتلك العناية وتلك الأخوة اللتين تتجليان في علاقات أصيلة شخصية وجماعية قوامها الحقيقة والمحبة. إن الإنسان لا يصبح منشئا بالارتجال، وخدمتكم هي خدمة شديدة الدقة والحساسية ينبغي الاستعداد لها بالعلم والصبر والمحبة. تابع الأبو الأقدس يقول: ثم تبقى الخطوة الأخيرة وهي النزول من الجبل، لأن الجبل ليس ملجأ. فيسوع لم يصعد بالاثني عشر إلى الجبل ليضعهم في مأمن، بل لكي يختبروا الله أولا ويرسلهم بعدها لكي ينقلوا للعالم حداثة الحياة هذه. لذلك ستدعون إلى النزول من الجبل لكي ترسلوا إلى أهل أرضكم، إلى تلك العائلات التي تواصل حياتها بشق الأنفس، وإلى الشبان الذين في سن العشرين يحزمون حقائبهم بحثا عن العمل، وإلى المسنين الذين يعيشون في الوحدة، وإلى المهمشين، وإلى الذين فقدوا معنى وجودهم. إن الكاهن هو مرسل إلى الجميع لكي يعلن للجميع جمال الإيمان بيسوع المسيح والبشرى السارة لخلاصنا. إنه الخلاص الذي أعطي لنا بواسطة مريم. سلموا أنفسكم إليها، هي التي كانت أول من فعل ما يطلب منكم اليوم. أطلبوا من العذراء مريم نعمة أن تتعلم أن تقول كل يوم نعم للرب يسوع. وخلص البابا لاوون الرابع عشر إلى القول: أيها الإكليريكيون الأعزاء، قبل أن نودع بعضنا بعضا أريد أن أقول لكم شكرا، شكرا باسم الكنيسة على النعم التي قلتوها والتي تعودون كل يوم إلى قولها. فهذا الأمر ليس سهلا، ولا يمكن اعتباره أمرا مفروغا منه في عالم اليوم، والكنيسة تعرف ذلك جيدا. وأود أن أوجه شكرا خاصا إلى العائلات الحاضرة هنا، فالدعوة لا تولد أبدا من دون بيئة مناسبة، وغالبا ما تحتاج إلى بيت وإلى والدين يصليان ويعرفان كيف يتركان أبناءهما ينطلقون. إليك أيتها العائلات العزيزة امتناني وامتنان الكنيسة بأسرها، كما أحيي وأبارك الشمامسة الذين سينالون السيامة الكهنوتية بعد أيام قليلة. أحملكم في صلاتي الشخصية لكي تكونوا دائما تلاميذ أوفياء فرحين وشجعان للرب، وأبارككم جميعا من صميم القلب مع أساقفتكم ومنشئيكم وعائلاتكم وتلك الجماعات التي تنتظركم والتي تصلي من أجلكم منذ الآن. شكرا لكم.
3: في 26 من آب أغسطس عام 1978 انتخب الكاردينال ألبينو لوتشاني حبرا أعظم، مختارا لنفسه اسم يوحنا بولس الأول. كانت حبريته قصيرة جدا إذ لم تتجاوز 34 يوما، لكنها تركت ملامح واضحة لمشروع بابوي يقوم على الكرازة بالإنجيل وتجديد الكنيسة والحوار والسلام. في 27 من أغسطس من ذلك العام، أي بعد يوم واحد على انتخابه، وجه البابا الجديد رسالة إذاعية إلى مدينة روما والعالم حملت ملامح برنامجه للمرحلة المقبلة. في هذه الرسالة شدد بوضوح على أن أولوية الكنيسة الأولى هي الكرازة بالإنجيل، وقال يوحنا بولس الأول إن على الكنيسة المستندة إلى الإيمان والمتغذية من كلمة الله ومن سر الإفخارستية أن تبحث عن كل وسيلة ممكنة من أجل زرع الكلمة وإعلان الرسالة والبشارة بالخلاص. وكان ذلك استكمالا واضحا للإرث الذي تركه المجمع الفاتيكاني الثاني، وكذلك لسلفه البابا بولس السادس. وقد لخص البابا لوتشاني برنامجه البابوي في 6 عبارات تبدأ بفعل نريد. أراد أولا تطبيق تعاليم المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني، ثم الحفاظ على ما سماه بانضباط الكنيسة العظيم، فوضع التبشير في المرتبة الأولى، كما أكد مواصلة المسيرة المسكونية وتشجيع حوار هادئ وبناء، وأخيرا أراد العمل على حماية السلام في عالم يعيش اضطرابات كثيرة. لم يكن يوحنا بولس الأول ينظر إلى الكنيسة باعتبارها مؤسسة تنغلق على ذاتها، بل كجماعة رسالتها الأساسية هي أن تنقل نور المسيح إلى العالم. وهنا تظهر إحدى الأفكار اللافتة في رؤيته للكنيسة، وهي فكرة متجذرة في التقليد المسيحي القديم. الكنيسة لا تضيء من ذاتها، بل تستمد نورها من المسيح، باعتبار أن الكنيسة تشبه القمر الذي لا يصدر نوره من ذاته، وإنما يعكس نور الشمس. وهذه الرؤية لم تكن بالنسبة إلى البابا لوتشاني مجرد فكرة لاهوتية، بل كانت أساساً لعمله الرعوي قبل انتخابه على رأس الكنيسة الكاثوليكية، وقد ظهرت بوضوح خلال خدمته كأسقف في فيتوريو فينيتو، ثم كبطريرك لمدينة البندقية، حيث احتلت الرسالة التبشيرية موقعاً مركزياً في اهتماماته. وكان يؤكد أن إعلان الإنجيل ليس مهمة مجموعة محدودة من رجال الدين أو المتخصصين فقط، وإنما هي مسؤولية تقع على عاتق جميع أبناء الكنيسة. ودعا المؤمنين إلى أن يكونوا مرسلين لا يكلون للإنجيل، بما يساهم في تجديد روحي وازدهار جديد للقداسة في عالم يبحث عن المحبة والحقيقة. وفي الوقت نفسه حذر البابا من أن تتحول الكنيسة إلى مجرد انعكاس لأذواق العالم وعاداته، أو أن تبحث عن التصفيق السهل. فالرسالة المسيحية، كما كان يقول، تتطلب الشجاعة في الدفاع عن الرجاء والإيمان، وتقديم إجابة عن الأسئلة العميقة التي يطرحها الإنسان. وكان ألبينو لوتشاني يرى أيضا أن التقدم التقني، مهما كان مهما، لا يكفي وحده لبناء مجتمع أكثر إنسانية، فقد حذر من عالم يمكن أن يتحول فيه التقدم غير المتوازن إلى أرض قاحلة، والإنسان إلى مجرد آلة، والعلاقات بين البشر إلى نظام جماعي يفتقر إلى الروح. بعد نحو شهر من انتخابه، وتحديدا في 28 من أيلول سبتمبر عام 78، عاد يوحنا بولس الأول إلى التأكيد على هذه الأفكار، وذلك خلال استقباله مجموعة من أساقفة الفلبين في زيارتهم التقليدية للأعتاب الرسولية. شدد في تلك المناسبة على أن من أهم حقوق المؤمنين هو الحق في تلقي كلمة الله كاملة ونقية بكل ما تحمله من متطلبات وقوة، واعتبر أن من أبرز تحديات العصر هناك ما يتمثل في تحقيق تبشير كامل لجميع الذين نالوا سر المعمودية. وأوضح أن الكرازة بالإنجيل لا تعني مجرد الحديث العام عن القيم، وإنما تتضمن إعلانا واضحا عن اسم يسوع وهويته وتعليمه وملكوته ووعوده، وفي مقدمتها وعد الحياة الأبدية. في الأول من سبتمبر من ذلك العام، وخلال لقائه ممثلي الصحافة الدولية، وعد بتعاون صريح ونزيه وفعال مع وسائل الإعلام، لكنه حذر في الوقت نفسه من مخاطر تحويل الإنسان إلى مجرد جزء من جمهور متشابه، ومن إضعاف قدرته على التفكير والحكم المستقل، وطلب من الصحفيين أن يقدموا صورة الكنيسة بحب الحقيقة واحترام كرامة الإنسان، معتبرا أن هذين المبدأين ينبغي أن يكونا أساس كل عملية اتصال. وكانت البساطة أيضا جزءا من أسلوب هذا البابا الراحل، ففي الرابع من أيلول سبتمبر، وخلال لقائه البعثات الخاصة التي حضرت احتفال بدء الحبرية، تعهد بأن تؤدي الكنيسة خدمتها باستخدام لغة بسيطة وواضحة وثابتة. أما على صعيد الفقر والتنمية، فقد أكد أن الكنيسة ملتزمة بالتخفيف من معاناة الفقراء وتلبية الاحتياجات المادية، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن المحبة الرعوية تبقى ناقصة إذا لم تلتفت أيضا إلى الاحتياجات الروحية والأعمق للإنسان. من هنا كان مشروع يوحنا بولس الأول يقوم على الجمع بين أعلان الإنجيل وخدمة الإنسان، وبين الإيمان والمسؤولية تجاه الواقع الاجتماعي، من دون الفصل بين هذين البعدين. في رؤيته للسلام، لم يدعي البابا ألبينو لوتشاني امتلاك حلول سحرية للمشاكل الكبرى التي تواجه العالم، لكنه كان يؤمن بأن الكنيسة تستطيع أن تقدم ما هو ثمين، أي أن تقدم روحا يساعد على معالجة هذه المشاكل ويضعها في إطارها الإنساني والأخلاقي القائم على الانفتاح على قيم المحبة الشاملة. بعد عقود على رحيله تعود هذه الأفكار إلى الواجهة اليوم، وذلك من خلال مؤتمر دراسي دولي يعقد في 13 من تشرين الأول أكتوبر بروما تحت عنوان يوحنا بولس الأول العدالة والسلام، حماية السلام وتعزيزه في هذا العالم المضطرب.
4: حذرت منظمة اليونيسف اليوم من أن ما لا يقل عن 22 ألف طفل بحاجة ماسة إلى مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي، وذلك بعد مرور أكثر من أسبوع على الفيضانات المفاجئة التي ضربت حوض نهر بوهيت كوشي تريشولي في النيبال. تسببت الكارثة في تدمير شبكات المياه ومرافق الإصحاف في جميع المناطق المتضررة، ومع اكتظاظ العائلات داخل مراكز الإيواء والمنازل المستضيفة تزايدت الخشية من تفشي الأمراض المعدية التي تنتقل عن طريق المياه الملوثة. وأوضحت أليس أكونجا ممثلة اليونيسف في نيبال أن التفكير اليومي للوالدين بات محصورا في كيفية تأمين مياه آمنة لأطفالهم، وأكدت أن أخطر الاستجابة لتفشي الأمراض يرتفع بسرعة في هذه الظروف، لكن الوقاية منها ممكنة، وهو ما يجعل توفير المياه النظيفة والإصلاح الصحي على رأس أولويات المنظمة.
0: هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: استقبل البابا ليون 14 في الفاتيكان رئيس كلية أوريل في جامعة أكسفورد، يرافقه عدد من الأساتذة وأعضاء الكلية، وذلك خلال زيارتهم إلى روما في إطار حجهم على خطى القديس جون هنري نيومان لمناسبة مرور 700 عام على منح الكلية ميثاقها الملكي. وجه الحبر الأعظم لضيوفه تحية استهلها مرحبا بهم، ومشيرا إلى التاريخ العريق الذي يميز كلية أوريل، والتي شهدت على مدى قرون طويلة العديد من التغيرات والأحداث والتحولات، لكنها حافظت على هويتها المسيحية. وأكد البابا أن ذكرى مرور 7 قرون على تأسيسها تشكل مناسبة للاحتفال بالجذور الكاثوليكية لهذه الكلية، والتي عرفت في بداياتها باسم كلية السيدة العذراء مريم، معتبرا أن هذه الهوية كانت ولا تزال عنصرا أساسيا في جعل أوريل أكثر من مجرد مؤسسة أكاديمية، لتكون أيضا جماعة عرفت كيف توحد بين الإيمان والعلم. وتوقف ليون 14 بعدها عند شخصية القديس جون هنري نيومان الذي كان من طلاب الكلية، لافتا إلى أنه كان نموذجا بارزا للعالم، وقد جسد في كتاباته وحياته الترابط القائم بين الإيمان والعقل، وأشار إلى أن أفكار هذا القديس لم تكن مجرد نظريات، بل ارتبطت بعلاقة شخصية عميقة مع الله، فيما تميز عمله الأكاديمي بالعمق والبعد العملي. ولفت البابا إلى أن فكر نيومان يكتسب أهمية أكبر اليوم في ظل التحديات التي يواجهها العالم المعاصر، لا سيما في مجال التربية والتعليم. وذكر ضيوفه بأن نيومان دعا إلى تربية مسيحية تهتم بالإنسان ككل، وتقيس قيمة التعليم بمدى احترام الكرامة الإنسانية وتحقيق العدالة والقدرة على خدمة الخير العام. هذا ثم دعا الحبر الأعظم أعضاء كلية أوريل إلى مواصلة البحث عن الحقيقة بشجاعة، والعمل على تعزيز رؤية متكاملة للإنسان، ما يساهم في بناء جسور الحوار واللقاء مع الآخرين، ولاسيما مع المسيح الذي هو الطريق والحق والحياة. في ختام كلمته، شاء الحبر الأعظم أن يستشهد بنشيد جون هنري نيومان الشهير بعنوان النور الهادي، الذي عبر فيه هذا القديس عن ثقته بأن الله يقود الإنسان وسط غموض الحياة وصعوباتها. وحث ليون 14 أعضاء الكلية على تسليم أنفسهم ومستقبل مؤسستهم إلى نور العالم الذي لا يخيب أبدا، داعيا إياهم إلى أن يعكسوا هذا النور في العالم على مثال السيدة العذراء مريم. بعدها أوكل الحبر الأعظم أعضاء الوفد إلى شفاعة القديس جون هنري نيومان والقديسة مريم العذراء، ثم منح الجميع فيض بركاته الرسولية.
2: استقبل قداسة البابا ليون 14 صباح اليوم 4 أيلول سبتمبر رئيس جمهورية لاتفيا السيد إدغار سرينكيفيتش، الذي التقى لاحقا بالكاردينال بيترو بارولين أمين سر الدولة حاضرة الفاتيكان، يرافقه المطران بول ريتشارد جالاجر أمين سر الدولة للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية. وجاء في بيان نشرته دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أنه تم التعبير خلال المحادثات الودية في أمانة سر الدولة عن الارتياح للعلاقات الطيبة التي تجمع بين الكرسي الرسولي وجمهورية لاتفيا، كما وتم التوقف خلال المحادثات عند قضايا ذات اهتمام مشترك على الصعيدين الدولي والإقليمي، مع التركيز بشكل خاص على النزاع القائم في أوكرانيا والتأكيد مجددا على ضرورة أن يبذل المجتمع الدولي المزيد من الجهود لتعزيز الحلول السلمية.
3: شاركت الدائرة الفاتيكانية للحوار بين الأديان اليوم 4 أيلول سبتمبر في بالي الإندونيسية في لقاء دولي بعنوان الذكاء الاصطناعي والمعنى الإنساني. وفي مداخلة له توقف أمين سر الدائرة المطران إندونيل جاناكاراتني كانكانا مالاجي عند موضوع اللقاء، مشيرا إلى أهميته وأنيته، وذلك نظرا لأن الذكاء الاصطناعي وحسب ما تابع ليس مجرد تطور تكنولوجي آخر، بل هو مرحلة تحول تشكل تحديا لأسلوب عملنا وتواصلنا، تعلمنا واتخاذنا للقرارات وفهمنا للذات. وتبع أمين السر عائدا إلى ما شدد عليه البابا فرانسيس في 5 أيلول سبتمبر 2024 خلال لقاء في جامع الاستقبال في جاكرتا، حين تحدث عن اللقاء والنور. وقال المطران إن هاتين الكلمتين يمكنهما أن يقدم لنا إطارا هاما للتأمل حول الذكاء الاصطناعي والمعنى الإنساني. وتبع أنه يريد من جهة أخرى التعمق في موضوع اللقاء في نور الرسالة العامة الإنسانية الرائعة للبابا لون 14، وأيضا انطلاقا من حكمة تقاليدنا الدينية والثقافية. وفي حديثه عن تسليط البابا فرانسيس الضوء على كلمتي اللقاء والنور، قال أمين سر دائرة الحوار بين الأديان إن البابا أراد التوقف عند التطلع إلى لقاء ما هو إلهي وإلى الصداقة مع الآخرين، وذكر قداسته حينها بإمكانية أن تساعد التقاليد الدينية أحدها الآخر خلال السير نحو النور. فاللقاء مع المتسامي يعني الحاجة إلى أن نلقى مصدرا للنور والمعنى، حسب ما ذكر البابا فرانسيس، مشيرا إلى أن التطلع إلى لقاء ما هو إلهي هو من الجذور المشتركة للحساسية الدينية. وذكر أمين السر هنا بما جاء في الوثيقة المجمعية في عصرنا نصريتاته، أي البيان حول علاقة الكنيسة بالديانات غير المسيحية. ما معنى حياتنا وما غايتها؟ ما الخير وما الخطيئة؟ ما مصدر الألام وما غايتها؟ وما السبيل للحصول على السعادة الحقيقية؟ ما الموت؟ القضاء والجزاء بعد الموت؟ ما هو أخيرا ذلك السر النهائي الذي لا يوصف والذي يلف وجودنا وعنه صدرنا وإليه نتجه؟ وتبع أمين السر مشيرا إلى أن بإمكان الذكاء الاصطناعي أن يعطينا معلومات، لكن ليس بإمكانه الإجابة على هذه الأسئلة العميقة. لا يمكنه أن يخبرنا لماذا نحن موجودون وما الذي يجعل حياتنا لها معنى، ماذا علينا أن نحب، أو أي شكل من الأشخاص علينا أن نصبح. توقف المطران إندونيل جاناكاراتني كانكانا مالاجي بعد ذلك عند نقطة هامة، ألا وهي اللقاء مع الذات.

0: منه، بل هي البيئة التي تظهر فيها الحياة والتي يجب أن تزدهر فيها الأجيال القادمة. ووصل أمين سر دائرة الحوار بين الأديان متسائلا وانطلاقا مما كتب البابا لون الرابع عشر في الرسالة العامة الإنسانية الرائعة: ماذا نبني؟ وذكر بأن قداسة البابا يلفت أنظارنا في هذه الوثيقة إلى أننا نقف أمام اختيارين: إما أن نبني برج بابل جديدا، أو أن نبني مدينة جديدة يسكنها الله والبشرية معا. وتبع المطران مشيرا إلى تحذير البابا لون الرابع عشر من خطر التجريد من الإنسانية وبناء المستقبل من دون الله وتقليص الآخر إلى مجرد وسيلة. ذكر أمين السر أيضا بتساؤل قداسة البابا في الرسالة العامة: إلى أين نحن ذاهبون؟ نحو أي هدف نريد أن نتوجه؟ أي اتجاه نختار كمجتمع بشري وكشعوب؟ كما وذكر المطران بتأكيد الأب الأقدس على أن الإجابة على هذه الأسئلة لا يمكن أن تأتي من تخصص واحد أو ثقافة أو دين بمفرده، بل نحن في حاجة إلى تعدد الأصوات والرؤى وتحويل الاختلافات إلى مورد. أشار أمين سر الدائرة الفاتيكانية بالتالي إلى مشكلة عدم التواصل وأيضا خطر التبعية الذي يمكن أن يسفر عنه استخدام المستجدات التكنولوجية، واستعاد هنا مجددا تساؤلات طرحها البابا لون الرابع عشر في الرسالة العامة الإنسانية الرائعة، ومن بينها: ماذا يمكن أن يحدث في حال صممت المنظومات التكنولوجية لكسب انتباه الأشخاص والاستفادة من هذا لتحقيق أرباح، أو أمام خطر أن تتحول حرية الإنسان تدريجيا إلى تبعية؟ وذكر المطران إندونيل جاناكاراتني كانكانا مالاجي بحديث الأب الأقدس عن احتمال تحول التكنولوجيا إلى نموذج تكنوقراطي تصبح فيه المعايير السائدة الفعالية والسيطرة والربح، كما ويحذر قداسة البابا من أن سلطة رقمية بيد قلة قد تسفر عن تبعية وإقصاء، تلاعب ولا مساواة. وتبع أمين السر أن السلطة التكنولوجية تتطلب سلطة أخلاقية، وأراد لفت الأنظار إلى أن المزيد من التكنولوجيا لا يعني بالضرورة المزيد من الإنسانية، وأضاف أن الذكاء الاصطناعي وحسب ما ذكر البابا لون الرابع عشر في رسالته العامة الإنسانية الرائعة ليس بشرياً، فهو قادر على أن يحاكي بعض وظائف الذكاء الإنساني، بل ويمكن أن يتجاوز الكائنات البشرية في بعض المهام، إلا أن الذكاء الاصطناعي لا يعيش الخبرات البشرية، لا ينضج عبر العلاقات، لا يختبر الفرح والمعاناة مثلنا، لا يعرف المحبة والصداقة اللتين تنشآن من خلال خبرات معاشة، لا يتحمل من جهة أخرى مسؤوليات أخلاقية، ولا يملك ضميرا إنسانيا. وعلينا بالتالي حسب ما تابع المطران إندونيل جاناكاراتني كانكانا مالاجي ألا نخلط بين الذكاء والحكمة، الإعلام والمعنى، المحاكاة والعلاقات.
1: أكد النائب الرسولي للكاثوليك اللاتين في لبنان المطران سيزار السيان أن السلام في الشرق الأوسط لا يمكن أن يفرض بالقوة أو من خلال الحرب، مشيرا إلى أن الطريق الوحيد للخروج من دوامة الصراع الدائر هو الحوار الصادق واحترام كرامة جميع الشعوب. جاءت تصريحات سيادته في ختام الاجتماع السنوي الذي عقده مجلس الأساقفة اللاتين في المناطق العربية وذلك في روما، وضم أساقفة من دول عربية في الشرق الأوسط وأفريقيا الشمالية، وناقش خلاله المشاركون أوضاع الكنائس والمجتمعات المحلية في منطقة تعاني من الحروب والهجرة وعدم الاستقرار. في حديث لوسائل الإعلام الفاتيكانية قال المطران إيسيان إن هذا الاجتماع شكل فرصة للأساقفة لتبادل الخبرات والحديث عن آمال مجتمعاتهم وتحدياتها والبحث عن سبل تتيح الوصول إلى قدر أكبر من الاستقرار وفتح الطريق أمام مستقبل أفضل للجميع. فيما يتعلق بالأوضاع في لبنان أشاد سيادته بسعي رئيسي الجمهورية والحكومة إلى استكشاف مسار

0: إطار الحوار، معتبرا أن التفاوض هو الطريق الصحيح، لأن استمرار الصراع لن يؤدي إلى أي حل، وشدد على ضرورة تجاوز منطق المنتصر والمهزوم والعمل على حل يعيد الكرامة إلى كل إنسان ويأخذ في عين الاعتبار معاناة الضحايا. وأشار إسيان إلى حجم الخسائر في جنوب لبنان، موضحا أن 65 بلدة وقرية تعرضت للدمار الكامل أو الجزئي، فيما بلغ عدد القتلى والجرحى نحو 17,000. وقال إن السكان لا يستطيعون الاستمرار في هذه الحلقة المفرغة، داعيا إلى حوار حقيقي لا يقوم على الابتزاز، بل يضع مصلحة جميع الشعوب المتضررة في صلب الاهتمامات. ورأى سيادته أن عوامل جيوسياسية ومصالح خارجية تساهم في تغذية الحرب، داعيا القوى الدولية إلى التوصل إلى تفاهمات تحترم الشعوب والأراضي، وحذر من أن العنف لا ينتج سوى المزيد من العنف والإحباط، مؤكدا أن لا أحد يستطيع أن يفرض السلام بواسطة الحرب. بعدها قال إسيان إن الطوائف اللبنانية تتقاسم الألم، مؤكدا أن اللبنانيين شعب واحد، وأضاف أن الكنائس الكاثوليكية والأرثوذكسية والبروتستانتية إلى جانب المرجعيات الإسلامية تواصل الوقوف إلى جانب الضحايا والفئات الأكثر ضعفا، ما يساعد الناس على الصمود والحفاظ على الأمل بمستقبل لبنان. كما شدد سيادته على أهمية دعم الكرسي الرسولي للبنان عبر الدبلوماسية أو المساعدات الإنسانية، متوقفا في هذا السياق عند زيارات السفير البابوي إلى المناطق الحدودية الجنوبية وتقديم المساعدات للسكان. وجه نداء إلى الجماعة الدولية كي تصغي إلى دعوة البابا لاوون 14 إلى السلام، مؤكدا أنه لا يوجد طريق آخر سوى الحوار والاحترام المتبادل. في الختام عبر إسيان عن مخاوفه من أن ينسى جنوب لبنان مع انتهاء مهمة قوات اليونيفيل، وقال إن وجودها ساهم في طمأنة السكان، محذرا من أن رحيلها من دون بديل دولي قد يؤدي إلى وضع الجنوب ولبنان بأكمله في سلة النسيان.
1: تستضيف مدينة الفاتيكان خلال الفترة الممتدة من 2 وحتى 10 من أيلول سبتمبر عام 2026 دورة التنشئة السنوية المخصصة للأساقفة الذين تم تعيينهم مؤخرا في مختلف أبرشيات العالم. تعرف هذه الدورة بشكل غير رسمي بين المشاركين باسم الماجستير الصغير أو المصغر، وتعد حدثا كنسيا وإداريا بارزا يجمع هذا العام 147 أسقفا جديدا أتوا من قارات العالم الخمس، ممثلين لدول متعددة ومتنوعة الثقافات مثل الهند والكونغو وبابو غينيا الجديدة وزيمبابوي وتايلاندا. تعود جذور هذا البرنامج التدريبي إلى عام 2000، حيث تم إطلاق مبادرة ورغبة من البابا يوحنا بولس الثاني، وكان الهدف الأساسي منه خلق مساحة تقارب وتواصل بين الرعاة الجدد الذين يأتون من خلفيات اجتماعية وثقافية مختلفة جدا. ويوفر هذا اللقاء للأساقف فرصة قيمة لتبادل الخبرات الشخصية والرعوية والتعرف عن قرب على كيفية عمل دوائر الفاتيكان، بالإضافة إلى الاستفادة من التوجيهات والإرشادات التي تساعدهم على قيادة أبرشياتهم بنجاح ورعاية مجتمعاتهم بفعالية. تم تقسيم الأساقف المشاركين في دورة عام 2026 إلى مجموعتين رئيسيتين بناء على طبيعة المناطق التي يخدمون فيها، وتشرف على كل مجموعة جهة معينة داخل الفاتيكان. المجموعة الأولى تحت إشراف دائرة الأساقفة، تضم هذه المجموعة 98 أسقفا وتعمل تحت عنوان في المسيح حراس الإنسانية الرائعة في أوقات التغيير. تهدف المحاضرات في هذا المسار إلى مناقشة الدور الجوهري للأسقف في العالم المعاصر، وتشمل المواضيع المطروحة تنظيم الطقوس الكنسية ودور الأسقف في دعم الأسرة والمجتمع وكيفية التعامل مع التغيرات الثقافية والاجتماعية السريعة. كما يتم التركيز بشكل كبير على موضوع حماية القاصرين والأطفال ونشر ثقافة الوقاية داخل المؤسسة الكنسية والتعامل الجاد والشفاف مع أي قضايا تخص الانتهاكات إلى جانب ذلك. يتم تسليط الضوء على جهود الدبلوماسية البابوية في نشر السلام وحل النزاعات حول العالم. أما المجموعة الثانية تحت إشراف دائرة البشارة، تضم هذه المجموعة 49 أسقفاً قادمين من مناطق البشارة والكنائس الحديثة النشوة، وتعقد جلساتها في كوليجيو ميسيوناريو سان بيترو تحت عنوان خدام الشركة في الكنيسة. تناقش هذه المجموعة التحديات الخاصة التي تواجه مجتمعاتهم المحلية، مثل كيفية مواجهة ظواهر التعصب القبلي والعنصرية والطائفية والتمييز الإقليمي داخل الكنيسة. كما تتناول الجلسات طرق إدارة الأموال والممتلكات الكنسية بكتامة وشفافية، والاهتمام بتدريب الكهنة والمكرسين، بالإضافة إلى تعزيز الحوار مع الأديان والتعامل مع انتشار الحركات الدينية الجديدة، وفهم القوانين الكنسية المتعلقة بإدارة المحاكم الأباراشية. بعد عدة أيام من المحاضرات والورش التدريبية والمنفصلة لكل مجموعة، يتضمن البرنامج نشاطا روحيا مشتركا يوم 6 من أيلول سبتمبر، حيث يشارك الجميع الأساقفة في رحلة حج إلى مدينة أسيزي التاريخية. وتأتي هذه الزيارة بالتزامن مع الاحتفالات بالذكرى المئوية 8 لرحيل القديس فرانسيس الأسيزي، مما يوفر فرصة للأساقفة للصلاة والتأمل والتجدد الروحي. وابتداء من 7 من أيلول سبتمبر، يجتمع المشاركون من كلا المسارين في جلسات موحدة تعقد في مقر جامعة أوربانيانا البابوية، وتخصص هذه الجلسات المشتركة لمناقشة قضايا عامة تهم الكنيسة الجامعة ومن أبرزها الرسائل البابوية والعمل الجماعي. تقدم مناقشة المضامين الرئيسية للرسالة البابوية الجديدة للبابا لاوون 14، بالإضافة إلى تعميق مفهوم العمل الجماعي والتشاور المستمر داخل الكنيسة. التركيز على أفضل الطرق لتدريب الكهنة الجدد وتأهيلهم لمواجهة تحديات المجتمع الحالي وكيفية تقديم الدعم النفسي والروحي للخدام الذين يمرون بأزمات أو صعوبات شخصية. شرح كيفية توزيع المساعدات والدعم المالي للكنائس المحتاجة حول العالم، واستكمال الورش العملية الخاصة بالحماية والوقاية بالتعاون مع خبراء من الجامعة الجريجوريانية. وتصل الدورة التدريبية إلى ختامها يوم 8 من أيلول سبتمبر بصلاة مشتركة في بازيليكا القديسة مريم الكبرى، ثم تتوج يوم 10 من أيلول سبتمبر بإقامة قداس إلهي في بازيليكا القديس بطرس. وعقب القداس يحظى الأساقفة 147 بلقاء خاص مع البابا لاوون 14، حيث يوجه لهم كلمة تشجيعية ويمنحهم بركته قبل أن يعودوا إلى بلادهم وأبرشياتهم لبدء مرحلة جديدة من خدمتهم.
2: تفتتح يوم الاثنين المقبل 7 من سبتمبر أيلول في أكرا عاصمة غانا الأيام الأولى لشبيبة غرب أفريقيا الكاثوليكية، وإذ يلتفون حول رعاتهم من مجلس أساقفة غرب أفريقيا، سيشهد هؤلاء الشباب حتما لحظة تاريخية من الإيمان والوحدة والسلام والرجاء، بحسب ما قاله المطران جوليان كابوري السفير البابوي في غانا. ويأتي هذا اللقاء الإقليمي تحت شعار تشجع الشباب كفاعلين وصناع للسلام والرجاء في غرب أفريقيا. وبالنسبة لممثل البابا في البلاد، فإن هذه المبادرة الهامة الصادرة عن مجلس الأساقفة تأتي في وقتها المناسب تماما، بل هي مبادرة لإلهام الشباب للانطلاق من جديد. وأكد المطران كابوري أنه في مواجهة التحديات التي تعصف بمنطقتهم، يحتاج شباب غرب أفريقيا إلى التجمع حول المسيح وتبادل الحوار لترسيخ الأخوة، ولأن يكونوا زراع سلام وأمان ومصالحة لإقليمهم، مشددا على أنه بالنسبة لنا نحن المسيحيين، فإن السلام والمصالحة والوحدة ينبعون من المسيح. وأضاف السفير البابوي: إذا كنا نريد إقليما أو أفريقيا أو عالما جديدا، فعلينا دائما أن ننطلق من المسيح، لأنه هو المركز والعمود الفقري في آن واحد. ويرى المطران كابوري أنه لكي تتمكن شبيبة غرب أفريقيا من أن تكون مرسلة للإنجيل وبانية للسلام والرجاء في إقليم يضطرب بالعنف والجوع والخلافات والإرهاب، يتوجب على الكنيسة في غرب أفريقيا أن تحث الشباب على الإيمان بقدراتهم والوعي بإمكانياتهم في خدمة الكنيسة والمجتمع. وأعرب ممثل البابا عن أمله في أنه في ختام هذه الأيام سيعود هؤلاء الشباب إلى ديارهم ليشاركوا ويثمروا بذور الرجاء والفرح التي تلقوها في أكرا. وإذ أوكل نجاح هذا التجمع إلى شفاعة العذراء مريم، تمنى المطران كابوري أن يكون لقاء أكرا 2026 لحظة فرح وأخوة ومشاركة بين الشباب أنفسهم، وقبل كل شيء لحظة عميقة من الاتحاد بالمسيح في حياتهم كلها. وستصل هذه الأيام الإقليمية لشبيبة غرب أفريقيا إلى ذروتها وختامها يوم السبت 12 من أيلول سبتمبر عام 2026. غالبا ما نسمع أصوات المهاجرين واللاجئين البالغين وتجاربهم، لكننا نميل إلى نسيان الأطفال المعنيين. هذا ما قاله المطران كريستوفر براوز، رئيس اللجنة الأسقفية للبشارة والعلمانيين والخدمة الكنسية في مجلس أساقفة أستراليا، والأسقف المندوب للمكتب الكاثوليكي الأسترالي للمهاجرين واللاجئين، وذلك في ضوء اليوم العالمي 12 بعد 100 للمهاجرين واللاجئين، والذي يحتفل به في 27 من أيلول سبتمبر تحت شعار ولا حتى واحد من هؤلاء الصغار، والمأخوذ من إنجيل متى. وفي الرسالة الخاصة بهذا اليوم، بحسب ما يذكر المكتب الكاثوليكي، يشدد البابا ليون 14 على أن القاصرين هم الأكثر ضعفاً ضمن تدفقات الهجرة العالمية، مؤكداً أنهم وجوه ملموسة وقصص فريدة يناشدون ضمائرنا. وحذر الحبر الأعظم من أنه خلف الإحصاءات يكمن ملايين الأطفال واليافعين المجبرين على ترك أراضيهم بسبب الحروب والفقر والعنف والكوارث البيئية وغيرها من المآسي. وأضاف المطران براوز، يدعون الأب الأقدس إلى التأمل في التجارب التي غالبا ما تكون غير مرئية للأطفال الذين يسافرون برفقة عائلاتهم أو الذين يواجهون الفرار بمفردهم، مشيرا إلى أن مسؤوليتنا تكمن في بذل كل ما في وسعنا لإيلاء الاهتمام لهذه الفئة الخفية والتي لا صوت لها. من جانبه، دعا المدير الوطني للمكتب الكاثوليكي الأسترالي للمهاجرين واللاجئين الأب خالد مروكي الجماعات الكاثوليكية الأسترالية إلى استخدام الكتيبات والمواد المساعدة المنشورة عبر الإنترنت والصلاة من أجل الأطفال والعائلات الذين يجبرون على مغادرة ديارهم.
3: هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: استقبل البابا لاوون 14 في الفاتيكان رئيس كلية أوريل في جامعة أكسفورد، يرافقه عدد من الأساتذة وأعضاء الكلية، وذلك خلال زيارتهم إلى روما في إطار حجهم على خطى القديس جون هنري نيومان لمناسبة مرور 700 عام على منح الكلية ميثاقها الملكي. وجه الحبر الأعظم لضيوفه تحية استهلها مرحبا بهم، ومشيرا إلى التاريخ العريق الذي يميز كلية أوريل، والتي شهدت على مدى قرون طويلة العديد من التغيرات والأحداث والتحولات، لكنها حافظت على هويتها المسيحية. وأكد البابا أن ذكرى مرور 7 قرون على تأسيسها تشكل مناسبة للاحتفال بالجذور الكاثوليكية لهذه الكلية، والتي عرفت في بداياتها باسم كلية السيدة العذراء مريم، معتبرا أن هذه الهوية كانت ولا تزال عنصرا أساسيا في جعل أوريل أكثر من مجرد مؤسسة أكاديمية، لتكون أيضا جماعة عرفت كيف توحد بين الإيمان والعلم. وتوقف لاوون 14 بعدها عند شخصية القديس جون هنري نيومان الذي كان من طلاب الكلية، لافتا إلى أنه كان نموذجا بارزا للعالم، وقد جسد في كتاباته وحياته الترابط القائم بين الإيمان والعقل، وأشار إلى أن أفكار هذا القديس لم تكن مجرد نظريات، بل ارتبطت بعلاقة شخصية عميقة مع الله، فيما تميز عمله الأكاديمي بالعمق والبعد العملي. ولفت البابا إلى أن فكر نيومان يكتسب أهمية أكبر اليوم في ظل التحديات التي يواجهها العالم المعاصر، لا سيما في مجال التربية والتعليم. وذكر ضيوفه بأن نيومان دعا إلى تربية مسيحية تهتم بالإنسان ككل، وتقيس قيمة التعليم بمدى احترام الكرامة الإنسانية وتحقيق العدالة والقدرة على خدمة الخير العام. هذا ثم دعا الحبر الأعظم أعضاء كلية أوريل إلى مواصلة البحث عن الحقيقة بشجاعة، والعمل على تعزيز رؤية متكاملة للإنسان، ما يساهم في بناء جسور الحوار واللقاء مع الآخرين، ولسيما مع المسيح الذي هو الطريق والحق والحياة. في ختام كلمته شاء الحبر الأعظم أن يستشهد بنشيد جون هنري نيومان الشهير بعنوان النور الهادي، الذي عبر فيه هذا القديس عن ثقته بأن الله يقود الإنسان وسط غموض الحياة وصعوباتها. وحث لاوون 14 أعضاء الكلية على تسليم أنفسهم ومستقبل مؤسستهم إلى نور العالم الذي لا يخيب أبدا، داعيا إياهم إلى أن يعكسوا هذا النور في العالم على مثال السيدة العذراء مريم. بعدها أوكل الحبر الأعظم أعضاء الوفد إلى شفاعة القديس جون هنري نيومان والقديسة مريم العذراء، ثم منح الجميع فيض بركاته الرسولية.
2: استقبل قداسة البابا لاوون 14 صباح اليوم 4 أيلول سبتمبر رئيس جمهورية لاتفيا السيد إدغارس رينكيفيتش، الذي التقى لاحقا بالكاردينال بيترو بارولين أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان، يرافقه المطران بول ريتشارد جالاجر أمين سر الدولة للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية. وجاء في بيان نشرته دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أنه تم التعبير خلال المحادثات الودية في أمانة سر الدولة عن الارتياح للعلاقات الطيبة التي تجمع بين الكرسي الرسولي وجمهورية لاتفيا، كما وتم التوقف خلال المحادثات عند قضايا ذات اهتمام مشترك على الصعيدين الدولي والإقليمي، مع التركيز بشكل خاص على النزاع القائم في أوكرانيا والتأكيد مجدداً على ضرورة أن يبذل المجتمع الدولي المزيد من الجهود لتعزيز الحلول السلمية.
3: شاركت الدائرة الفاتيكانية للحوار بين الأديان اليوم 4 أيلول سبتمبر في بالي الإندونيسية في لقاء دولي بعنوان الذكاء الاصطناعي والمعنى الإنساني. وفي مداخلة له توقف أمين سر الدائرة المطران إندونيل جانا كاراتني كانكانا مالاجي عند موضوع اللقاء، مشيرا إلى أهميته وأنيته، وذلك نظرا لأن الذكاء الاصطناعي وحسب ما تابع ليس مجرد تطور تكنولوجي آخر، بل هو مرحلة تحول تشكل تحديا لأسلوب عملنا وتواصلنا، تعلمنا واتخاذنا للقرارات وفهمنا للذات. وتبع أمين السر عائدا إلى ما شدد عليه البابا فرانسيس في 5 أيلول سبتمبر 2024 خلال لقاء في جامع الاستقبال في جاكرتا، حين تحدث عن اللقاء والنور. وقال المطران إن هاتين الكلمتين يمكنهما أن يقدم لنا إطارا هاما للتأمل حول الذكاء الاصطناعي والمعنى الإنساني. وتبع أنه يريد من جهة أخرى التعمق في موضوع اللقاء في نور الرسالة العامة الإنسانية الرائعة للبابا لون 14، وأيضا انطلاقا من حكمة تقاليدنا الدينية والثقافية. وفي حديثه عن تسليط البابا فرانسيس الضوء على كلمتي اللقاء والنور، قال أمين سر دائرة الحوار بين الأديان إن البابا أراد التوقف عند التطلع إلى لقاء ما هو إلهي وإلى الصداقة مع الآخرين، وذكر قداسته حينها بإمكانية أن تساعد التقاليد الدينية أحدها الآخر خلال السير نحو النور. فاللقاء مع المتسامي يعني الحاجة إلى أن نلقى مصدرا للنور والمعنى، حسب ما ذكر البابا فرانسيس، مشيرا إلى أن التطلع إلى لقاء ما هو إلهي هو من الجذور المشتركة للحساسية الدينية. وذكر أمين السر هنا بما جاء في الوثيقة المجمعية في عصرنا نصريتاته، أي البيان حول علاقة الكنيسة بالديانات غير المسيحية. ما معنى حياتنا وما غايتها؟ ما الخير وما الخطيئة؟ ما مصدر الألام وما غايتها؟ وما السبيل للحصول على السعادة الحقيقية؟ ما الموت؟ القضاء والجزاء بعد الموت؟ ما هو أخيرا ذلك السر النهائي الذي لا يوصف والذي يلف وجودنا وعنه صدرنا وإليه نتجه؟ وتبع أمين السر مشيرا إلى أن بإمكان الذكاء الاصطناعي أن يعطينا معلومات، لكن ليس بإمكانه الإجابة على هذه الأسئلة العميقة. لا يمكنه أن يخبرنا لماذا نحن موجودون وما الذي يجعل حياتنا لها معنى، ماذا علينا أن نحب، أو أي شكل من الأشخاص علينا أن نصبح. توقف المطران إندونيل جانا كاراتني كانكانا مالاجي بعد ذلك عند نقطة هامة، ألا وهي اللقاء مع الذات، فقال إنه أمر ضروري لكنه صعب في ثقافة المحاكاة، وتحدث هنا عن أهمية الصمت والانتباه ومعرفة الذات، وأضاف أننا نحتاج اليوم إلى وقت للصلاة والصمت والتأمل والكون في الطبيعة. ثم كان اللقاء مع الآخرين النقطة التالية في المداخلة، وقال أمين السر إننا نكتشف أنفسنا من خلال العلاقات، وذكر بحديث البابا فرانسيس عن الصداقة التي تسهل اللقاء والحوار والتعرف على سر العيش معا. وأشار المطران بعد ذلك أيضا إلى اللقاء مع الطبيعة، البيت المشترك، لأن الطبيعة وحسب ما قال البابا فرانسيس في الرسالة العامة كن مسبحا، ليست مجرد مورد للاستفادة منه، بل هي البيئة التي تظهر فيها الحياة والتي يجب أن تزدهر فيها الأجيال القادمة. ووصل أمين سر دائرة الحوار بين الأديان متسائلا وانطلاقا مما كتب البابا لون 14 في الرسالة العامة الإنسانية الرائعة، ماذا نبني؟ وذكر بأن قداسة البابا يلفت أنظارنا في هذه الوثيقة إلى أننا نقف أمام اختيارين، إما أن نبني برج بابل جديدا أو أن نبني مدينة جديدة يسكنها الله والبشرية معا. وتبع المطران مشيرا إلى تحذير البابا لون الرابع عشر من خطر التجريد من الإنسانية وبناء المستقبل من دون الله وتقليص الآخر إلى مجرد وسيلة. ذكر مين السر أيضا بتساؤل قداسة البابا في الرسالة العامة: إلى أين نحن ذاهبون؟ نحو أي هدف نريد أن نتوجه؟ أي اتجاه نختار كمجتمع بشري وكشعوب؟ كما وذكر المطران بتأكيد الأب الأقدس على أن الإجابة على هذه الأسئلة لا يمكن أن تأتي من تخصص واحد أو ثقافة أو دين بمفرده، بل نحن في حاجة إلى تعدد الأصوات والرؤى وتحويل الاختلافات إلى مورد. أشار أمين سر الدائرة الفاتيكانية بالتالي إلى مشكلة عدم التواصل وأيضا خطر التبعية الذي يمكن أن يسفر عنه استخدام المستجدات التكنولوجية، واستعاد هنا مجددا تساؤلات طرحها البابا لون الرابع عشر في الرسالة العامة الإنسانية الرائعة، ومن بينها: ماذا يمكن أن يحدث في حال صممت المنظومات التكنولوجية لكسب انتباه الأشخاص والاستفادة من هذا لتحقيق أرباح، أو أمام خطر أن تتحول حرية الإنسان تدريجيا إلى تبعية؟ وذكر المطران إندونيل جاناكاراتني كانكانا مالاجي بحديث الأب الأقدس عن احتمال تحول التكنولوجيا إلى نموذج تكنوقراطي تصبح فيها المعايير السائدة الفعالية والسيطرة والربح، كما ويحذر قداسة البابا من أن سلطة رقمية بيد قلة قد تسفر عن تبعية وإقصاء، تلاعب ولا مساواة. وتبع أمين السر أن السلطة التكنولوجية تتطلب

0: عربية، وذلك في روما، وضم أساقفة من دول عربية في الشرق الأوسط وأفريقيا الشمالية، وناقش خلاله المشاركون أوضاع الكنائس والمجتمعات المحلية في منطقة تعاني من الحروب والهجرة وعدم الاستقرار. في حديث لوسائل الإعلام الفاتيكانية قال المطران إيسيان إن هذا الاجتماع شكل فرصة للأساقفة لتبادل الخبرات والحديث عن آمال مجتمعاتهم وتحدياتها، والبحث عن سبل تتيح الوصول إلى قدر أكبر من الاستقرار وفتح الطريق أمام مستقبل أفضل للجميع. فيما يتعلق بالأوضاع في لبنان، أشاد سيادته بسعي رئيسي الجمهورية والحكومة إلى استكشاف مسار الحوار، معتبرا أن التفاوض هو الطريق الصحيح، لأن استمرار الصراع لن يؤدي إلى أي حل، وشدد على ضرورة تجاوز منطق المنتصر والمهزوم والعمل على حل يعيد الكرامة إلى كل إنسان ويأخذ في عين الاعتبار معاناة الضحايا. وأشار إيسيان إلى حجم الخسائر في جنوب لبنان، موضحا أن 65 بلدة وقرية تعرضت للدمار الكامل أو الجزئي، فيما بلغ عدد القتلى والجرحى نحو 17,000. وقال إن السكان لا يستطيعون الاستمرار في هذه الحلقة المفرغة، داعيا إلى حوار حقيقي لا يقوم على الابتزاز، بل يضع مصلحة جميع الشعوب المتضررة في صلب الاهتمامات. ورأى سيادته أن عوامل جيوسياسية ومصالح خارجية تساهم في تغذية الحرب، داعيا القوى الدولية إلى التوصل إلى تفاهمات تحترم الشعوب والأراضي، وحذر من أن العنف لا ينتج سوى المزيد من العنف والإحباط، مؤكدا أن لا أحد يستطيع أن يفرض السلام بواسطة الحرب. بعدها قال إيسيان إن الطوائف اللبنانية تتقاسم الألم، مؤكدا أن اللبنانيين شعب واحد، وأضاف أن الكنائس الكاثوليكية والأرثوذكسية والبروتستانتية إلى جانب المرجعيات الإسلامية تواصل الوقوف إلى جانب الضحايا والفئات الأكثر ضعفا، ما يساعد الناس على الصمود والحفاظ على الأمل بمستقبل لبنان. كما شدد سيادته على أهمية دعم الكرسي الرسولي للبنان عبر الدبلوماسية أو المساعدات الإنسانية، متوقفا في هذا السياق عند زيارات السفير البابوي إلى المناطق الحدودية الجنوبية وتقديم المساعدات للسكان. وجه نداء إلى الجماعة الدولية كي تصغي إلى دعوة البابا لاوون 14 إلى السلام، مؤكدا أنه لا يوجد طريق آخر سوى الحوار والاحترام المتبادل. في الختام عبر إيسيان عن مخاوفه من أن ينسى جنوب لبنان مع انتهاء مهمة قوات اليونيفيل، وقال إن وجودها ساهم في طمأنة السكان، محذرا من أن رحيلها من دون بديل دولي قد يؤدي إلى وضع الجنوب ولبنان بأكمله في سلة النسيان.
1: غالبا ما نسمع أصوات المهاجرين واللاجئين البالغين وتجاربهم، لكننا نميل إلى نسيان الأطفال المعنيين. هذا ما قاله المطران كريستوفر براوز، رئيس اللجنة الأسقفية للبشارة والعلمانيين والخدمة الكنسية في مجلس أساقفة أستراليا، والأسقف المندوب للمكتب الكاثوليكي الأسترالي للمهاجرين واللاجئين، وذلك في ضوء اليوم العالمي 12 بعد المئة للمهاجرين واللاجئين، والذي يحتفل به في 27 من أيلول سبتمبر تحت شعار ولا حتى واحد من هؤلاء الصغار، والمأخوذ من إنجيل متى. وفي الرسالة الخاصة بهذا اليوم، بحسب ما يذكر المكتب الكاثوليكي، يشدد البابا لاوون 14 على أن القاصرين هم الأكثر ضعفاً ضمن تدفقات الهجرة العالمية، مؤكداً أنهم وجوه ملموسة وقصص فريدة يناشدون ضمائرنا. وحذر الحبر الأعظم من أنه خلف الإحصاءات يكمن ملايين الأطفال واليافعين المجبرين على ترك أراضيهم بسبب الحروب والفقر والعنف والكوارث البيئية وغيرها من المآسي. وأضاف المطران براوز، يدعون الأب الأقدس إلى التأمل في التجارب التي غالبا ما تكون غير مرئية للأطفال،

0: الذين يسافرون برفقة عائلاتهم أو الذين يواجهون الفرار بمفردهم، مشيرا إلى أن مسؤوليتنا تكمن في بذل كل ما في وسعنا لإيلاء الاهتمام لهذه الفئة الخفية والتي لا صوت لها. من جانبه دعا المدير الوطني للمكتب الكاثوليكي الأسترالي للمهاجرين واللاجئين الأب خالد مروكي الجماعات الكاثوليكية الأسترالية إلى استخدام الكتيبات والمواد المساعدة المنشورة عبر الإنترنت والصلاة من أجل الأطفال والعائلات الذين يجبرون على مغادرة ديارهم.
1: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.